0: أكبر
1: الله أكبر الله
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد العلي تاب محمد الواسل إن غلا دخل معاد صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan صف لبجعل مقنصا

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

som nu valet är det. اللهم اغفر لنا ولهم اخوهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عظيم صلى الله عظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام يعود السلام, حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, il-alim azim, bihamdi, daimun, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكبير والحمد لله الكثير وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين

0: آمين الله.
1: اللهم صل فإنك خير وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا وارحمنا فإنك خير الرازقين والظالمين. اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو ربنا تقبل منا عليم وتب علينا انك انت.
0: امين الله.
1: ربنا اهدنا في سنه وفي الاخره سنه وقنا.
0: امين.
1: صلى الله على سيدنا
0: الحمد لله رب العالمين. أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Cukup. Yang lain, lanjut.
0: Rabbi اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين
1: lagi.
0: ولمن دخل بيتي yeah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: وأكبر
1: الله
0: الله
1: لا
0: إله إلا الله
1: بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صووا صفوا بكم للصلاة رحمكم الله صووا صفوا بكم للصلاة رحمكم الله ربطكن لرسكن صف بسم الله العظيم الذي رجال المقيم الصلاة من ذلة ربنا وتقبل الدعاء إلهي تعالى وصلي فرض العشاء بركات نداء إماما لله تعالى الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.

الله أكبر. رضى الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله.

صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم أنت السلام ومنك السلام يا عود السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالنا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا.
لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وتابع بيننا بالخيرات رب اغفر لرحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء لك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه المؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا

إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصل لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول

ومن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخي وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي قيوم نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت محمد رسول الله سو صبوبكم فإن تأسوية صبو من تمام الصلاة luruskan, rapatkan, rapikan sopnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shalli fardhu subhi qadaini masjidah dan imam. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Alhamdulillah kabir. Subhanallah bikrata wa asli. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرأ

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. اللي يرحمني ورزق. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.

لا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت.

برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى ولا يدعي إلا قلبي ولا يدعي إلا تبارك.

Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل

أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أنت السلام ومنك السلام لك يا أول السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

شأنهم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لينا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي وبحمده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما اثنى على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وأصحابه وأزواجه وذريتي ولمن تبعني خصوصا محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد الله قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء العسكري وحيد بن العربي بن بغدادي حسن البصري وإلى رجع علم العلم العربي الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله المني وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم إذا غشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصا في الدين والدنيا والآخرة على من نوى سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى الباب السابع عشر في فضيلة الصدقة باب yang ke-17 17 dari 40 bab yaitu membicarakan tentang hadis Rasulullah membicarakan fadilat dan keutamaan bersedekah. Bazakat sudah dibicarakan. Bagaimana keistimewaan, kelebihan, keutamaan, afdalnya sedekah, sifat murahan, sosial, dermawan. Mudah benar membicarakan nih. Mudah-mudahan nih sambil memohon taufik hidayah kawama amalakan ngalih nih bersedekah. Habis-habisan membicarakan di masjid. Nang bini mendengar disedekahkan nang bini surban, baju gamis, habis. Boleh ke rumah mana baju gamis ku di lamari ini mana hujan ambini kan pian tadi di masjid tadi maapi-api pembicaraan kelebihan sedekah ulun sedekah akan teh orang-orang aja kita jangan nah kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun babacaannya mana aja tapi ma'amalakannya sambil memohon panggita juga mudahan tuna mudah ba'alah nafsu nina mauna alamat wali secara global dua aja alamat wali itu dua pertama sahawatun nafsi nang kedua husnul khuluq
1: perbuatan, sakhawatun nafsi, nang kedua husnul khuluq, alamat wali. Pertama murahan. Tidak ada sejarahnya wali-wali nang engkin berajut, nang pamalar. Apabila orang itu wali, nah sifat murahan itu menonjol. Karena ini sudah yakin, amfik ma fi jaibik yati kama fil ghaib. Amfik ma fi jaibik yati kama fil ghaib. Napakahkan uang yang ada di kantongmu, Allah menggantikan. Dan inya yakin dengan janji Allah, inya banyak ilmu wali itu, yakin. Kalau sifat sosial ini ada di masyarakat banyak, tidak ada lagi gepeng, gelandangan dan pengemis. Masing-masing keluarga akan memberikan santunan. Tidak ada lagi giping dan giping, gelandangan dan pengamis. Semua sifat murahan. Satu, lawan hartainya murahan, sosial dermawan, wali-wali kayak itu. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak lembut, akhlak baik, perangai baik. Jadi indahkan pang kita lebih cepat mamaham husnul khuluq. Kada mau tapalampang lawan orang, kada mau bermusuhan lawan orang, orang aja memusuhi inya kada mau. Itu wali. Sifat murahan lawan orang dan kada tapalampang lawan orang, itu wali. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u maytatassu'i, maytatassu'i. Bermula sedekah itu menolak matinya jahat. Jadi orang nang murahan, ia itu mengakibatkan di akhir umurnya husnul khatimah. Sebaliknya, bila pamalar, dari sedekah pamalar sampai kada bajakat, matinya kada baiman. Pilih hidup. Kuitan susah bantu, dang sanak susah bantu, anak amanakan susah bantu, aula lakafau,

سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما اللهم اهد وبلغ وتقبل ووصل ثواب من قراتنا جميعا وإلى الخيرات في هذه المجلس المبارك هدية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونولي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح أبيه وإخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابه والقرب والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثواب مثل ثواب المزيد برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا وأتنا سلام بينهما إلى يوم القيامة اللهم تقبلها يا الله وأعتقهم من النار اللهم أنزل الرحمة والغفرة والشفاعة والوجد والنور علينا وعلى أرواحهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد